هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز أون AIR وقناة ديدي المجانية.

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير. ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 15,030 كيلو هاتز. سيداتي وسادتي، حسب العادة المتبعة هنا في دلهي، سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ عبد العزيم الظاهر ما تيسر له من سورة الشعراء، فاستمعوا إليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لخدماتكم التعليق اليومي. زيارة وزير الشؤون الخارجية إلى منغوليا وجمهورية كوريا. قام وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر بزيارة رسمية إلى منغوليا وجمهورية كوريا خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو 2026، حيث زار منغوليا في 22 و23. التقى خلالها بالقيادة المنغولية وأجرى مباحثات مع نظيرته السيدة بي باسي سينغ، والتقى برئيس أمانة مجلس الوزراء السيد بي إنخباير، إلى جانب لقائه مع كل من رئيس منغوليا السيد يو خوريلسك ورئيس البرلمان المنغولي السيد إس بيامباسوك، بالإضافة إلى وزير التعليم السيد إل إنك أمغالان. وخلال الزيارة استعرض الدكتور جايشنكر التقدم المحرز في العلاقات الثنائية، وناقش مجالات التعاون المحتملة مستقبلا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومنغوليا وتوسيع نطاقها، إلى جانب بحث مجالات التعاون في الشراكة التنموية والتجارة والتعليم والثقافة وبناء القدرات وسلاسل التوريد والتعدين والمعادن الحيوية والدفاع والربط الجوي والروابط الشعبية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. كما زار الدكتور جايشنكر موقع مشروع مصفات النفط في التانشيري بمقاطعة دور نوجوفي الذي يتم تنفيذه بدعم من الهند، برفقة نظيرته المنغولية ووزير الصناعة والموارد المعدنية، حيث اطلع على سير العمل في المشروع. تعد الهند ومنغوليا شريكين استراتيجيين وشقيقين روحيين وجارين ثالثين، تجمعهما روابط حضارية عميقة تمتد لقرون عبر الديانة البوذية. وخلال الآونة الأخيرة أصبحت الركائز الأربعة التي تبدأ بحرف دي باللغة الإنجليزية، وهي الدارما والديمقراطية وشراكة التنمية والتعاون في التنمية الرقمية، بمثابة عامدة للعلاقة بين البلدين. وتاريخيا تواصلت الهند ومنغوليا منذ القدم عبر التراث البوذي المشترك، إذ طرح بعض المؤرخين الهنود والمنغوليين بفرضيات حول هجرة بعض القبائل من مملكة كانغرا إلى الأراضي المنغولية قبل 4300 عام. وفي عام 1924 ذكر رئيس وزراء منغوليا آنذاك السيد إي أمار في كتابه تاريخ موجز لمنغوليا أن الأسلاف المنغوليين قدموا من الجانب الآخر لجبال الهيمالايا. وهناك رابط آخر مثير للاهتمام يشار إليه كثيرا، يتعلق ببحيرة غانغانور. ووفقا للعديد من المنغوليين، استمدت البحيرة اسمها من نهر الغانغ في الهند، حيث أحضر بعض الرحبان

الغوزيين المنغوليين مياهم منه وسكبوها في البحيرة الواقعة في مقاطعة سوغباتار فأطلقوا عليها هذا الاسم كما أن العديد من الكلمات في اللغة المنغولية تعود جذورها إلى اللغتين السنسكريتية والبالية لقد أحدثت الزيارة الأولى لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي إلى منغوليا في مايو 2015 بمناسبة الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تحولا نوعيا في العلاقات الثنائية حيث ارتقت هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كما ساهمت زيارة الدولة التي قام بها رئيس منغوليا السيد كوريليسكو أوخناغين في أكتوبر 2025 في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر هذا وقد زار الوزير الهندي جمهورية كوريا خلال الفترة 24 و 25 يونيو حيث أجرى مباحثات مع وزير خارجية جمهورية كوريا السيد تشوهيون استعرض خلالها الجانبان التقدم المحرز في متابعة نتائج القمة التي عقدت في أبريل 2026 بين رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي ورئيس جمهورية كوريا سيد لي جاي ميون كما بحث الجانبان مجالات السياسة وبناء السفن والتجارة والاستثمار والدفاع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والثقافة والروابط الشعبية وناقش الفرص المتاحة في قطاع الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية وآفاق التعاون في المحافل المتعددة الأطراف كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع المتسارعة في الشرق الأوسط وتداعياتها على سلاسل التوريد العالمية واتفق على أن عيادة فتح مضيق هرمز بسرعة وأمان وضمان حرية وأمن الملاحة لجميع السفن تعد أمورا بالغة الأهمية للأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي واتفق أيضا على الحفاظ على تواصل وثيق ومواصلة دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذه الغاية وإضافة إلى ذلك شارك الدكتور جاشنكر في منتدى جيجو وهو منتدى دولي شامل يتخذ من جزيرة جيجو في جمهورية كوريا مقرا له ويهدف إلى بناء سلام وازدهار مشتركين ومعالجة قضايا الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال التعاون الدولي علما بأن الهند وجمهورية كوريا تجمعهما روابط حضارية تمتد لقرون إذ يتشارك البلدان تراثا بوذيا غنيا وعلاقات وثيقة بين الشعبين استمعنا أيها السادة إلى التعليق اليومي والآن نقدم لها خدماتكم تفاصيل هذه البرامج الصباحية والتي نبثها من إذاعة عموم الهند فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى حين موعدنا نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في توام الساعة 11:20 صباحا حسب توقيت الهند ثم نقدم لكم أيها السادة اليوم الأغاني العربية ثم نقدم لكم الركن الخاص لهذا البرامج هو سبوتلايت باللغة الإنجليزية كما نقدم لحضراتكم مجزا لهم الأنباء فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا فلان أيها السادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية حتى حين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا حسب توقيت الهند

رئيس الوزراء ناريندرا مودي يجري محادثات اليوم مع رئيس سيشيل باتريك هيرميني، كما سيلقي كلمة أمام الجمعية الوطنية في سيشيل ويلتقي بأفراد الجالية الهندية هناك. رئيس الوزراء يشارك أفكاره وآراه عبر برنامج مانكيبات، أي حديث الخاطر، الذي تبثه إذاعة أكاشفاني. وزارة الشؤون الخارجية تدعو المواطنين الهنود إلى عدم القيام برحلة كايلاش مانسروفر ياترا دون استيفاء كافة وثائق السفر المطلوبة. الجيش الأمريكي يشن ضربات استهدفت مواقع متعددة في إيران لليوم الثاني على التوالي، وذلك بتوجيه من رئيس دونالد ترامب. حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا ترتفع إلى 14,030 قتيلا، في حين تتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الناجين. والآن إلى خدماتكم الأخبار بقدم إسهاب التفصيل. يجري رئيس الوزراء ناريندرا مودي محادثات اليوم مع رئيس سيشيل باتريك هيرميني، وسيستعرض الزعيمان كافة جوانب التعاون الثنائي وتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأفاد مراسل أكاشفاني بأن من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم كلمة أمام الجمعية الوطنية في سيشيل، وأن يلتقي بأفراد الجالية الهندية هناك. وفي وقت لاحق يشارك رئيس الوزراء مودي في احتفالات العيد الوطني في منطقة روش كايمان. وذكرت الوزارة أن فرقة من القوات المسلحة الهندية إلى جانب سفينتين تابعتين للبحرية الهندية تشارك أيضا في هذه الاحتفالات. ويقوم رئيس الوزراء ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى سيشيل تستغرق 3 أيام، وذلك لحضور احتفالات اليوبيل الذهبي للعيد الوطني للبلاد بصفة ضيف الشرف. وتأتي هذه الزيارة لتؤكد مجددا على علاقة الصداقة القوية والراسخة بين الهند وسيشيل، لتعزز الالتزام المشترك للبلدين بتوطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات. يشارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي أفكاره مع المواطنين في الداخل والخارج عبر برنامج مانكيبات الذي يبث على شبكة أكاشفاني في الساعة 11 من الصباح اليوم. وتعد هذه الحلقة رقم 135 من هذا البرنامج الإذاعي الشهري، ويتم بث البرنامج عبر شبكة أكاشفاني ودوردارشن بالكامل، وعبر الموقع الإلكتروني لAIR نيوز وتطبيق نيوز أون AIR للهواتف المحمولة. كما يبث البرنامج مباشرة عبر قنوات يوتيوب التابعة لكل من AIR نيوز وديدي نيوز ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الإعلام والإذاعة. وتقوم أكاشفاني ببث البرنامج باللغات الإقليمية مباشرة عقب انتهاء البث باللغة الهندية. نصحت وزارة الشؤون الخارجية المواطنين الهنود بعدم البدء في رحلة كايلاش مانسروفر ياترا إلا بعد الحصول على كافة وثائق السفر اللازمة للرحلة بأكملها. وقد أصدرت الوزارة هذا التحذير عقب تلقيها طلبات مساعدة من حجاج هنود تقطعت بهم السبل في نيبال أثناء قيامهم بالرحلة عبر شركات سياحية خاصة. وأوضحت الوزارة أن بعض المواطنين الهنود الذين نظموا رحلتهم عبر شركات خاصة سافروا إلى نيبال دون الحصول على تصريح الدخول الإلزامي والتأشير اللازمين لدخول الصين، مما أدى إلى تقطع السبل بالعديد منهم ولجوئهم إلى الوزارة طلبا للمساعدة. كما نصحت الوزارة الحجاج بعدم الشروع في الرحلة دون حيازة وثائق سفر مؤكدة، مشيرة إلى أن السفر مع توقع الحصول على التصاريح اللازمة لاحقا قد يؤدي إلى مواجهة صعوبات أثناء الرحلة. وحثت الوزارة الحجاج أيضا على التحقق من أن الشركة السياحية المنظمة للرحلة مسجلة ومرخصة حسب العصول قبل البدء في أداء مناسك الرحلة. ويهدف هذا التحذير إلى ضمان رحلة آمنة وخالية من المتاعب وتجنيب الحجاج أي إزعاج أو صعوبات. أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف أهدافا متعددة في إيران لليوم الثاني على التوالي بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وذلك في ظل تعرض اتفاق وقف إطلاق النار الهش لضغوط متجددة. وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات عسكرية أمريكية استهدفت بنية تحتية إيرانية للمراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع

للدفاع الجوي ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وقدرات لزرع الألغام، وذلك ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية يوم الجمعة. وفي غضون ذلك صرح المتحدث العسكري الإيراني إبراهيم الفقار بأن إيران استهدفت أيضا بنية تحتية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة. وزعم الفقار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن القوات الإيرانية قصفت 8 مواقع عسكرية أمريكية وما يرتبط بها بمنية تحتية، بما في ذلك قاعدة علي السالم الجوية في الكويت ومنشآت تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الإيرانية هاجمت ناقلة النفط كيكو باستخدام طائرات مسيرة انتحارية، مشيرة إلى أن الناقلة كانت تحمل أكثر من 1,000,000 برميل من النفط الخام أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكد الجيش الأمريكي أن إيران أتيحت لها الفرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم القيام بذلك عندما هاجمت قواتها الناقلة كيكو. هذا وقد أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات في منطقة تقع إلى الشمال مباشرة من مضيق هرمز. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الزلزال التي ضربت فنزويلا إلى 14,030 قتيلا، وقد صدرت هذه الأرقام الأخيرة بينما واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين عقب الضربتين المتتاليتين بزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 بدرجة، اللذين دمرا الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء. وأفادت عائلات بفقدان ما لا يقل عن 68,900 شخص، حيث استخدم الفنزويليون بحثا عن أحبائهم وجيرانهم المجارف والمعدات الثقيلة والحبال وأياديهم العارية فوق أكوام الخرسانة المنهارة في أنحاء لا غوايرا، وهي إحدى أكثر الولايات تضررا في البلاد. وفي غضون ذلك أفادت المؤسسة الفنزويلية لأبحاث الزلزال بوقوع زلزال بقوة 4.1 درجة في المنطقة الوسطى في فنزويلا. وذكرت هيئة رصد الزلزال الحكومية أن مركز الهزة الأخيرة يقع على بعد حوالي 35 كيلومتر غرب لاغو واريرا، وهي مدينة ساحلية رئيسية على الساحل الأوسط للبلاد. أعلنت منطقة منكوبة بعد تعرضها لأضرار جسيمة جراء الزلزالين القويين اللذين وقعا يوم الأربعاء. وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق ضحل يبلغ 5 كيلومترات، وهو أمر عادة ما يؤدي إلى تفاقم الاهتزازات الأرضية ويزيد من احتمالية حدوث أضرار هيكلية في المباني. أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي برئيس وزراء الهند الأسبق وزير الداخلية الأسبق بي في نارسيما راو في ذكرى ميلاده اليوم. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي استذكر السيد مودي وزير الداخلية الأسبق مشيدا بإسهاماته البارزة في تقدم الهند خلال مرحلة حرجة في تاريخ البلاد، وأشار إلى أن السيد راو عرف بكونه إداريا كفؤا فضلا عن كونه عالما متميزا يتمتع بمعرفة واسعة وفهم عميق لثقافة الهند المتنوعة. كما قدم وزير الدفاع راجناث سينغ اليوم تحية التقدير وزير الداخلية الأسبق بي نارسيما راو في ذكرى ميلاده، حيث وصفه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه قائد صاحب رؤية ورجل دولة متميز قاد مرحلة مفصلية في مسيرة الهند الاقتصادية، مؤكدا أن إسهامات السيد راو في خدمة الوطن ستظل محفورة في الذاكرة. وبهذا انتهت نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

نرجع عبر برنامج منكبات حديث الخاطر الذي يبث على شبكة أكاش فاني في الساعة 11 من الصباح اليوم، وتعد هذه الحلقة رقم 125 من هذا البرامج برنامج الإذاعي الشهري. نصحت وزارة الشؤون الخارجية المواطنين الهنود بعدم البدء في رحلة كايلاش مانسرافر ياترا إلا بعد الحصول على كافة وثائق السفر اللازمة للرحلة بأكملها. وقد أصدرت الوزارة هذا التحذير عقب تلقيها طلبات مساعدة من حجاج هنود تقطعت بهم السبل في نيبال أثناء قيامهم بالرحلة عبر شركات سياحية خاصة. أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف أهدافا متعددة في إيران لليوم الثاني على التوالي بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وذلك في ظل تعرض اتفاق وقف إطلاق النار الهش لضغوط متجددة. وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت القيادة المركزية الإيرانية أن طائرات عسكرية أمريكية استهدفت بنية تحتية إيرانية للمراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وقدرات لزرع الألغام، وذلك ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية يوم الجمعة. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضربت فنزويلا إلى 14,430 قتيلا، وقد صدرت هذه الأرقام الأخيرة بينما واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين عقب الضربتين المتتاليتين بزلزالين بلغت قوتهما إلى 7.2 و7.5 درجة الذين دمر الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء. وأفادت عائلات بفقدان ما لا يقل عن 68,900 شخص، حيث استخدم الفنزويليون بحثا عن أحبائهم وجيرانهم المجارفة والمعدات الثقيلة والحبال وأيادهم العارية فوق أكوام الخرسانة المنهارة في أنحاء لاغوفيرا، وهي إحدى أكثر الولايات تضررا في البلاد. وبهذا انتهت نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة أم الهند، مع أمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأحسنها هنا دلهي. إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي

0: من درهن نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذاعة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الحكيم يتلو عين الشيخ الرصيبي من عمان من سورة البقرة، فإليكم هذه الآية الكريمة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

سيدي وسيداتي قدمنا لحضراتكم آيات من القرآن الحكيم تلاعينا الشيخ سالم الرصيبي من سورة البقرة آن الأوان وحان موعدا نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطعة صغيرة من الموسيقى ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى بعد نشرة الأخبار سيدي وسيداتي نقدم لحضراتكم حلقة القوالي ثم نقدم التعليق اليومي بعد التعليق سيدي وسيداتي نقدم لحضراتكم

سيدي وسادتي آن الأوان وحان موعدا نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة الخارجية. أولا أنا معكم محمود عاسم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يجري محادثات على مستوى الوفود مع رئيس سيشيل باتريك هيرماني في فيكتوريا. منح سيشيل لرئيس الوزراء مودي أرفع عاصمتها حارس الأفق الأزرق. وفي برنامج مانكيبات حديث البر خاطر تم التأكيد على قوة المشاركة المجتمعية في بناء الوطن. اللاعب الهندي كيتان بسريكانت يتأهل لنهائي فرد الرجال في بطولة أمريكا المفتوحة لريشة الطائرة بكاليفورنيا. نيودلهي ترفض مزاعم إسلام أباد بشأن الحادث الأخير في كراتشي وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة. سيدي والسادتي قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار. الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. صرح رئيس الوزراء خلال محادثات على مستوى الوفود مع رئيس سيشيل باتريك هيرماني في فيكتوريا بأن الهند تتطلع إلى محيط هندي يتم فيه ضمان الأمن البحري جنبا إلى جنب مع الازدهار الاقتصادي وتكون في شراكة قائمة على الاحترام والثقة المتبادلين لا على الحجم. أكد أن رؤية الهند تتمثل في جعل الهند المحيط الهندي محيطا للفرص. جاءت تصريحات السيد مودي خلال مؤتمر صحفي مشترك أقبل محادثات أجراها على مستوى الأفود مع رئيس سيشيل باتريك هيرماني في فيكتوريا، حيث استعرض الزعيمان مجال التعاون الثنائي كافة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. شدد رئيس الوزراء مودي على أن أمن ودفاع كل من الهند ودولة سيشيل التتلف من الأخبيل من الجزر يمثلان ركيزة أساسية لبعضهما البعض. ذكر رئيس الوزراء أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز مرونة التعاون الاقتصادي الثنائي وجعله مواكبا للمستقبل، كما أشار إلى أن الهند ستشارك تجربتها الناجحة في مجال البنية التحتية الرقمية العامة مع سيشيل. تبادل البلدان عدد من الاتفاقيات في مجال متنوعة تشمل الزراعة والمالية والفضاء والصحة. وفي كلمته أمام الحضور أكد رئيس سيشيل هيرماني أن الأمن البحري في منطقة المحيط الهندي

يظل ركيز أساسي للعلاقة الثنائية، حيث جدد البلدان التزامهما بمكافحة القرصنة وتهريب المخدرات والصيد غير القانوني والجريمة العابرة للحدود. منح رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم وصاية حارس الأفق الأزرق Guardian of the Blue Horizon، وهو أرفع وسام تمنحه سيشل تقديرا للريادة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وذلك خلال زيارته الرسمية لهذه الدولة الجزرية الواقعة في شرق أفريقيا. وقد قلت رئيس شيسل الدكتور باتريك هيرماني رئيس الوزراء مودي هذا الوسام المرموق. جاء منح هذا الوسام لرئيس الوزراء مودي تقديرا للريادة في مجال العمل البيئي، القيادة الخضراء وجهوده الرامية إلى تعزيز مصالح الدول النامية والتزامه الراسخ بدعم الاقتصاد الأزرق والعمل المناخي والإدارة المستدامة لموارد المحيطات وتطلعات التنمية لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية. تعد هذه المرة الأولى التي يمنح فيها هذا الوسام المتميز. وقد أهدى رئيس الوزراء هذا التكريم لجميع الدول الملتزمة بالحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي. يأتي هذا التكريم تقديرا للالتزام رئيس الوزراء طويل الأمد بالعمل من أجل كوكب أكثر إخضارا، وما يتجلى في مباراة مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية. ذكر رئيس الوزراء ناريندرا مودي في برنامج منكبات حديث الخاطر الشهري أن الناس تبادلوا تجارب عديدة تتعلق بمشاركة السيارات، إذ بدأ الأشخاص الذين كانوا يسافرون بالسيارة الخاصة في الاتجاه نفسه يوميا بالتنقل معا. أشار إلى أن الناس يبذلون جهودا لاستخدام الحافلات والمترو مما يؤدي إلى التوفير في استهلاك البنزين والديزل. كما أضاف أن هناك تقارير تفيد بزيادة استخدام الأسمدة الطبيعية في مختلف أنحاء البلاد. أعرب السيد مودي عن سعادته بمواجهة الهنود لهذه الأزمة العالمية يدا بيد، وعن ثقته بأن قوة المشاركة المجتمعية تعزز قوة الأمة وتقودها نحو النجاح. استشهد المودي بمثال عائلة بيتكار في منطقة ناندير بولاية مهاراشترا التي تبادر بتوفير التأمين ضد الحوادث لما يقرب من 3500 قروي. تأهل اللاعب الهندي كيدامبي سريكانت إلى نهائي منافسات فردي الرجال في بطولة أمريكا المفتوحة لريشة الطائرة التي تقام في صالة تيتان جيم بولاية كاليفورنيا. وفي منافسات فردي للسيدات دعت الهندية ديفيكا سابسين البطولة بعد خسارتها أمام الدنماركية لانكي ستوفن في الدور نصف النهائي. سيدي وسادتي المستمعون الكرام، تستمعون نشرة الأخبار المصرية الأولى من القسم العربي بهذا الخارجية. نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. رفضت الهند اليوم بشكل قاطع المزاعم التي أطلقتها باكستان بشأن الحادث الأخير في كراتشي، وصفت بأنها لا تستند إلى أي أساس. وفي معرض رد على استفسارات وسائل الإعلام صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندي جايسوال بأنه بدلا من توجيه أصابع الاتهام للآخرين ينبغي على باكستان أن تنظر إلى الداخل وتتخذ إجراءات ذات مصداقية ضد البنية التحتية للإرهاب الموجودة على أراضيها. أضاف أنه يتعين على باكستان التخلص من نزعتها للاعتماد على الإرهاب كأداة من أدوات سياسة الدولة. لقي 14 شخصا حتفهم في المملكة العربية السعودية إثر تحطم مروحية تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو في منطقة رأس النور الواقعة على الشاحل الشرقي للمملكة غرب مضيق هرمز. كانت أرامكو قد استأنفت عمليات تحميل النفط الخام يوم الجمعة في محطة رأس النور بالخليج، ذلك بعد توقف دام قرابة 4 أشهر بسبب الصراع الدائر في غرب آسيا. ذكرت وزارة الطاقة السعودية أن جميع الضحايا 14 هم مواطنون سعوديين، مضيفة بأنه تم فتح تحقيق شامل لتحديد سبب تحطم المروحية. وزير الزراعة شيف راسين تشوهان يسلط الضوء على دور القرى في رؤية فيكسيت بارت عام 2047. في كلمته أمام المؤتمر الوطني للتنمية الريفية في نيودلهي صرح سيد تشوهان بأنه تم تخصيص أكثر من 1.51 تريليون روبية بما في ذلك حيث تبرعات في إطار برنامج فيكسيت بارت غرامين الهند الريفية المتقدمة لتسريع وتيرة التنمية الريفية مع ضمان الأمن المعيشي لعاملنا في المناطق الريفية. أشار الوزير إلى ربط أكثر من 100 مليون امرأة بمجموعة المساعدات الذاتية في إطار البعثة الوطنية لسبل العيش الريفية مما يعزز

التنمية التي تقودها المرأة وريادة الأعمال الريفية. وصلت المساعدات الهندية التي أرسلتها ضمن عملية امتصاد إلى فنزويلا. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعرب وزير الخارجية الهندية الدكتور إس جاي شانكر عن ثقته بأن وحدة المستشفى الميداني والإمدادات الإغاثية والأدوية والمعدات الطبية ستعزز جهود الإغاثة المستمرة في البلاد عقب الزلزال. كانت الهند قد أقلقت عمليات أميستاد يوم الجمعة استجابة للزلازل المدمرة التي ضربت فنزويلا والتي أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وإصابات ودمار واسع النطاق. شملت شحنة إغاثة قوة طبية هندية مكتفية ذاتيا وحدة مستشفى ميداني تابع للجيش الهندي مزودة بمنصات إغاثة وأدوية و30 طنا من الإمدادات الإغاثية و6 أطنان من الأدوية والمعدات الطبية. سيعمل الفريق المكون والذي يضم أفراد إنقاذ ذوي خبرة ومهنيين طبيين بشكل وثيق مع السلطات الفنزويلية في عمليات البحث والإنقاذ والرعاية الطبية الطارية وجهود الإغاثة الإنسانية في المناطق المتضررة. أوضحت وزارة الدفاع أن التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي والتي تزعم أنه لم يتم الاعتراف عنهم لأول مرة إلا مؤخرا بالتضحية القصوى التي قدمها 6 من الأبطال خلال عملية السندور ضد باكستان هي تقارير غير صحيحة من الناحية الواقعية. سيدي والسيدات، تستمعون نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بتنخية، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى. أنا وأنا وحال معدة نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، فلنستمع إليها ونتمتع بها بصوت فنان هنود بمن فيهم عزيز أحمد خان وارسي وقادر نيازي وفريقه. فإليكم هذه الحلقة من القوالي.

0: سيدي والسادات، لا نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: زيارة وزير الشؤون الخارجية إلى منغوليا وجمهورية كوريا. قام وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيوم جايشنكر بزيارة رسمية إلى منغوليا وجمهورية كوريا خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو 2026، حيث زار منغوليا في 22 و23. التقى خلالها بالقيادة المنغولية وأجرى مباحثات مع نظيرته السيدة بي باسي سينغ، والتقى برئيس أمانة مجلس الوزراء السيد بي إنخباير، إلى جانب لقائه مع كل من رئيس منغوليا السيد يو خوريلسك ورئيس البرلمان المنغولي السيد إس بيامباسوك، بالإضافة إلى وزير التعليم السيد إل إنك أمغالان. وخلال الزيارة استعرض الدكتور جايشنكر التقدم المحرز في العلاقات الثنائية، وناقش مجالات التعاون المحتملة مستقبلا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومنغوليا وتوسيع نطاقها، إلى جانب بحث مجالات التعاون في الشراكة التنموية والتجارة والتعليم والثقافة وبناء القدرات وسلاسل التوريد والتعدين والمعادن الحيوية والدفاع والربط الجوي والروابط الشعبية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. كما زار الدكتور جايشنكر موقع مشروع مصفات النفط في التانشيري بمقاطعة دور نوجوفي الذي يتم تنفيذه بدعم من الهند برفقة نظيرته المنغولية ووزير الصناعة والموارد المعدنية، حيث اطلع على سير العمل في المشروع. تعد الهند ومنغوليا شريكين استراتيجيين وشقيقين روحيين وجارين ثالثين تجمعهما روابط حضارية عميقة تمتد لقرون عبر الديانة البوذية. وخلال الآونة الأخيرة أصبحت الركائز الأربعة التي تبدأ بحرف دي باللغة الإنجليزية، وهي الدارما والديمقراطية وشراكة التنمية والتعاون في التنمية الرقمية، بمثابة عامدة للعلاقة بين البلدين. وتاريخيا تواصلت الهند ومنغوليا منذ القدم عبر التراث البوذي المشترك، إذ طرح بعض المؤرخين الهنود والمنغوليين بفرضيات حول هجرة بعض القبائل من مملكة كانغرا إلى الأراضي المنغولية قبل 4300 عام. وفي عام 1924 ذكر رئيس وزراء منغوليا آنذاك السيد إي أمار في كتابه تاريخ موجز لمنغوليا أن الأسلاف المنغوليين قدموا من الجانب الآخر لجبال الهيمالايا. وهناك رابط آخر مثير للاهتمام يشار إليه كثيرا، يتعلق ببحيرة غانغانور. ووفقا للعديد من المنغوليين استمدت البحيرة اسمها من نهر الغانغ في الهند، حيث أحضر

0: عبد الرحمن البوزيين المنغوليين مياهم منه وسكبوها في البحيرة الواقعة في مقاطعة سوخ باتار فأطلقوا عليها هذا الاسم كما أن العديد من الكلمات في اللغة المنغولية تعود جذورها إلى اللغتين السنسكريتية والبالية لقد أحدثت الزيارة الأولى لرئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي إلى منغوليا في مايو 2015 بمناسبة الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تحولا نوعيا في العلاقات الثنائية حيث ارتقت هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كما ساهمت زيارة الدولة التي قام بها رئيس منغوليا سيد كوريليسكو أوخناغين في أكتوبر 2025 في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر هذا وقد زار الوزير الهندي جمهورية كوريا خلال الفترة 24 و 25 يونيو حيث أجرى مباحثات مع وزير خارجية جمهورية كوريا السيد تشوهيون استعرض خلالها الجانبان التقدم المحرز في متابعة نتائج القمة التي عقدت في أبريل 2026 بين رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي ورئيس جمهورية كوريا سيد لي جاي ميون كما بحث الجانبان مجالات السياسة وبناء السفن والتجارة والاستثمار والدفاع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والثقافة والروابط الشعبية وناقش الفرص المتاحة في قطاع الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية وآفاق التعاون في المحافل متعددة الأطراف كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع المتسارعة في الشرق الأوسط وتداعياتها على سلاسل التوريد العالمية واتفق على أن عيادة فتح مضيق هرمز بسرعة وأمان وضمان حرية وأمن الملاحة لجميع السفن تعد أمورا بالغة الأهمية للأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي واتفق أيضا على الحفاظ على تواصل وثيق ومواصلة دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذه الغاية وإضافة إلى ذلك شارك الدكتور جاشنكر في منتدى جيجو وهو منتدى دولي شامل يتخذ من جزيرة جيجو في جمهورية كوريا مقرا له ويهدف إلى بناء سلام وازدهار مشتركين ومعالجة قضايا الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال التعاون الدولي علما بأن الهند وجمهورية كوريا تجمعهما روابط حضارية تمتد لقرون إذ يتشارك البلدان تراثا بوذيا غنيا وعلاقات وثيقة بين الشعبين
1: سيدي والسادة لنقدم لحضراتكم أغنية من أفلام هندية ثم نقدم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية

0: started its own vaccination program. And after that, we have had a large number of high-impact community development projects. We have put in IT centers of excellence. We have given thousands of scholarships in terms of the capacity development program under the India Technical Educational Cooperation Program, under ICCR programs, and many of the others. We have given $3.5 million for buses, for light vehicles, for ambulances, solar photovoltaic systems. So across the board, we have helped them. And even as far as the $175 million loan and grant agreement that was signed when the Seychelles president was here in February this year, that also seeks to focus on a number of areas like healthcare, like marine science, food security, digital transformation, education. So I think those are areas it has already started working. And I'm sure that during the visit of the Prime Minister, specific roadmaps are going to be identified in taking this relationship, making it stronger, and taking it to an even higher level.
1: Indeed. Thank you so much, Mr. Sajjanhar. That sums up, the Indo-Seychelles relationships so far, and of course, what we should look forward to in terms of India's focus on its neighbors in the Indian Ocean region and the Indo-Pacific region as well. Once again, thank you, Mr. Sajjanhar, for joining us here on Spotlight on Akashwani and sharing your views with us. Thank you.
0: Thank you very much, Vishalji.
2: You were listening to a discussion on Prime Minister Seychelles' visit, deepening bilateral cooperation and maritime security under Vision Mahasagar. The participants were Ashok Sajjanhar, former ambassador, and Vishal Daya, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR.
3: سيدي والسادات لا نقدم لحضراتكم برنامج منكبات حديث الليلة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.
4: نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في الحلقة 35% من برنامج حديث الخاطر لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى حديث الخاطر لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. أيها المواطنون الأعزاء، تحياتي لكم جميعا. يغمرني شعور عظيم بالسعادة للتواصل معكم مجددا عبر برنامج حديث الخاطر. نحن نقترب من نهاية النصف الأول من عام 2026، وخلال هذه الأشهر الستة استعرضنا العديد من إنجازات مواطني البلاد في هذا البرنامج. وفي شهر يونيو أيضا حققت الهند إنجازات تملأ كل مواطن بالفخر، وهي إنجازات ترتبط ارتباطا وثيقا بأمن البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. لقد أتيحت لي مؤخرا فرصة حضور فعالية بحرية في مدينة كولكاتا، حيث تم إدخال السفن البحرية INS دوناغيري وINS سانشوداك وINS أغراي إلى أسطول البحرية الهندية. والجدير بالذكر أن كل شيء يتعلق بهذه السفن بدءا من التصميم وأصولا إلى التصنيع هو نتاج صناعة محلية بحتة. أيها الأصدقاء، لقد حققت البلاد أيضا نجاحا كبيرا في قطاع الطيران خلال شهر يونيو، إذ أتمت طائرة C295 التي تم تصنيعها محليا تحت شعار صنع في الهند رحلتها الأولى، في حين يجري حاليا تصنيع 40 طائرة من هذا الطراز داخل الهند، مما يضفي زخما جديدا على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وصناعة الطيران والفضاء، ويعزز فرص العمل ويدعم العزم على تحقيق رؤية الهند المكتفية ذاتيا. كما شهد الشهر الجاري نجاح منظمة البحث والتطوير الدفاعي في إطلاق صاروخ كروز بعيد المدى للهجوم البري، وهو صاروخ تم تصنيعه وتطويره محليا بجهود مشتركة بين مختبرات المنظمة وشركاء من قطاع الصناعة الهندي، مما يعني أن الهند تزداد أمانا واعتمادا على الذات بحرا وجوا. أيها الأصدقاء، شهد شهر يونيو حدثا آخر تكاتف فيه العالم بأسره مع جهود الهند، وهو اليوم العالمي لليوغا. فقد أقيمت هذه المرة فعاليات متنوعة لليوغا في أكثر من 205 موقع حول العالم، وأما في بلادنا فقد شارك الملايين من الأشخاص في برامج اليوغا في مواقع عديدة، كما شهد هذا الشهر نقاشا واسعا حول بطولة العالم لليوغا سانا التي أقيمت في مدينة أحمد آباد

أيها الأصدقاء، نظرا للأوضاع الراهنة التي تشبه الحرب في منطقة غرب آسيا، فقد حثثت أبناء الوطن على مراعاة بعض الأمور، مطالبا إياهم بتجنب شراء الذهب لفترة من الزمن قدر الإمكان، كما حثثتهم على الامتناع عن قضاء العطلات في الخارج ومشاركة السيارات أي التنقل الجماعي. وهكذا طلبت من المزارعين تبني أساليب الزراعة الخالية من المواد الكيميائية وحماية أراضيهم الزراعية وزيادة استخدام الأسمدة الطبيعية. وأنا ممتن لكل مواطن، إذ إنهم لم يكتفوا بدعم ندائي فحسب، بل يتعاونون بفاعلية تامة وبشتى الطرق. ولقد شاركتني العديد من العائلات تجاربها عبر الرسائل، وأفادوا بقرارها عدم شراء الذهب لحفلات الزفاف في هذه الفترة، مفضلة عند الحاجة إعادة استخدام الذهب القديم لتصنيع حلي جديدة. فيما كتب الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن تأجيلهم لرحلاتهم الخارجية في هذه المرة. أصدقائي الأعزاء، لقد شارك الناس أيضا تجارب عديدة تتعلق بمشاركة السيارات، فأولئك الذين اعتادوا السفر بسياراتهم الخاصة في الاتجاه نفسه يوميا أصبحوا الآن ينتقلون معا، كما يبذل الناس قصارى جهودهم لاستخدام الحافلات والمترو، مما يؤدي إلى توفير الوقود. وبالمثل تريد تقارير تفيد بزيادة استخدام الأسمدة الطبيعية في مختلف أنحاء البلاد. أيها الأصدقاء، يسعدني أننا نحن الهنود نواجه هذه الأزمة العالمية معا، وإنني على ثقة بأن قوة المشاركة المجتمعية ستعزز قدراتنا وتقودنا نحو النجاح. أيها المواطنون الأعزاء، إن المناسبات في بلادنا مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والتجمعات العائلية لا تعد مجرد شؤون خاصة، بل هي احتفالات يشارك فيها المجتمع بأسره، إذ ترغب كل عائلة في مشاركة فرحتها مع الآخرين، وغالبا ما يقدم الناس الهدايا لضيوفهم. وفي هذا السياق قامت عائلة من منطقة ناندد بولاية مهاراشترا بمبادرة لمشاركة سعادتها، مما أثار اهتماما واسعا، وأصبح هذا العمل موضوع النقاش. ولقد رأت عائلة بيثكار في قرية بهادور بورا التابعة لنانديد أنه إذا أرادت مشاركة فرحتها فعليها تقديم شيء يمشكل دعما حقيقيا للعائلات خلال الأوقات العصيبة. لذا بمناسبة حفل زفاف أقيم في منزلهم، قامت العائلة بترتيب تأمين ضد الحوادث لما يقرب من 3500 قرابي، حيث حصل كل فرد على تغطية أمينية بقيمة 100,000 روبية. وإن الدافع وراء هذه المبادرة مؤثر للغاية، فقد لاحظت العائلة أن الأسر غالبا ما تواجه ضائقة مالية شديدة عقب وقوع الحوادث، وفي مثل هذه الأوقات تشكل المساعدة دعما كبيرا ولو كانت بسيطة. أيها الأصدقاء، تعمل الحكومة على توفير مظلة الحماية لملايين الأسر في جميع أنحاء البلاد، ففي إطار برنامج بردهان منتري سوركشا بيما يوجنا، ومقابل قسط سنوي يبلغ 20 روبية فقط، أي 20 روبية للعام بأكمله، يحصل الفرد على تغطية تأمين ضد الحوادث تصل قيمتها إلى 200,000 روبية. وحتى الآن انضم أكثر من 580 مليون شخص إلى هذا البرنامج، بمن فيهم نحو 280 مليون امرأة، وهن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا. وبموجب هذا البرنامج تلقت الأسر المتضررة مساعدات تجاوزت قيمتها 37 مليار روبية حتى الآن، وذلك وفقا للبيانات المتاحة حاليا. وبالمثل فإن برنامج بردهان منتري جيفان جيوتي بما يوجنا يحظى بأهمية بالغة، إذ يوفر هذا البرنامج تغطية أمينية بقيمة 200,000 روبية لعائلة الفرد في حال وفاته لا قدر الله، وذلك بالقسط السنوي البالغ قيمته 436 روبية فقط، أي ما يعادل 1.50 روبية تقريبا في اليوم الواحد. وقد انضم إلى هذا البرنامج حتى الآن أكثر من 270 مليون شخص، وحصلت بموجبه نحو 1.1 مليون عائلة في جميع أنحاء البلاد على مساعدة مالية بلغ مجموعها حوالي 220 مليار روبية. وإن هذه الأرقام ضخمة للغاية، وتكمن خلفها قصص فردية لمئات الآلاف من الأسر. ففي مكان ما حصلت أم على مساعدة لمواصلة تعليم أطفالها، وفي مكان آخر وجدت زوجة الدعم اللازم للوفاء بمسؤوليات عائلية. أيها الأصدقاء، في كثير من الأحيان قد تبدأ شبكة أمان قوية بمبلغ زهيد وخطوة بسيطة للغاية، وحتى القرار الصغير قد يحدث تغييرا كبيرا. لذلك أحثكم جميعا على مشاركة المعلومات المتعلقة بهذه البرامج مع عائلاتكم. أيها المواطنون الأعزاء،

دعونا نتناول في برنامج حديث الخاطر موضوعا يعود تاريخه إلى آلاف السنين، موضوعا تجذر بعمق في المجتمع البشري على مر العصور، ألا وهو الخرافة. إن الخرافة غالبا ما تكون أكثر من مجرد مفهوم خاطئ، فهي تولد الخوف، وحينما يهيمن الخوف على العقل يعجز المرء عن رؤية الحقيقة. فالأشخاص الغارقون في الخرافات يبدأون باتخاذ قرارات تفتقر إلى المنطق أو المعرفة بالحقائق، وهي قرارات تؤدي إلى أضرار جسيمة. وفي الوقت ذاته هناك في المجتمع من يتصدون لمثل هذه المعتقدات مستندين إلى العلم والتجربة والمنطق. وإن الرحلة من الخرافة إلى الإيمان الحقيقي ليست سهلة، واليوم أود حقا أن أخبركم عن إحدى هذه الرحلات الناجحة. أيها الأصدقاء، يوجد في بلاد آسام طائر يعرف باسم هارجيلا، وهو طائر نادر يؤدي دورا حيويا في الحفاظ على نظافة الطبيعة. ومع ذلك فقد كان ينظر إليه لفترة طويلة على أنه مشؤوم في بعض مناطق آسام، إذ كان الناس يكرهون رؤيته في محيطهم، بل كثيرا ما كانت تقطع الأشجار التي تأوي أعشاشه. تخيلوا الأمر، طائر يساهم في تنظيف البيئة أصبح ضحية لمخاوف الناس. وفي تلك الأثناء كانت عالمة الأحياء السيدة بورني مادي في بارمان تشهد كل ذلك، فعقدت العزم على تغيير المفاهيم الخاطئة الراسخة في أذهان الناس، وتحدثت إلى النساء وشرحت لهن الحقائق المستندة إلى العلم، وبدأت النساء تدريجيا في الانضمام إلى هذه الحملة. وعندها بدأت مرحلة تحول جذري، إذ تحول ذلك الطائر الذي كان يطرد سابقا باعتباره مشؤوما إلى رمز لهوية القرى. ولقد هبت آلاف النساء الريفيات لإنقاذ طائر هارجيلا، وهن يعرفن اليوم باسم جيش هارجيلا. وقد واجهت هؤلاء النساء مقاومة مجتمعية، لكنهن عملن ليلا نهارا لإقناع المجتمع، ونجحن في نهاية المطاف القضاء على الخرافات، مثبتات بذلك أنه عند تقديم المعلومات الصحيحة يمكن تغيير حتى العقليات الراسخة منذ أمد بعيد. أيها الأصدقاء، كثيرا ما أقول من يمارس اللعب يزدهي، واليوم يتزايد بسرعة عدد الشباب في البلاد الذين يمارسون الرياضة ويزدهرون في آن واحد. فمقارنة بالماضي أصبح هناك عدد أكبر بكثير من الشباب الذين يتخذون من الرياضة مسارا مهنيا. وفي هذا السياق اطلعت على مبادرتين مثيرتين للاهتمام في بلاد ناغالاند. فالمبادرة الأولى هي دوري ناغالاند للأطفال. وقد تظن بمجرد سماع الاسم أنه مجرد دوري عادي للأطفال الصغار جدا، لكن الأمر ليس كذلك، بل إنه دوري استثنائي مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما، وهم في مرحلة النمو والازدهار، ولا يقتصر دوره على إلهامهم وتنمية سرعتهم ومواهبهم فحسب، بل يساعد في تشكيل هويتهم. وقد تم إطلاق هذه المبادرة بهدف ربط أكبر عدد ممكن من أطفال ناغالاند برياضة كرة القدم، حيث يمكن للبنين والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 المشاركة فيها. والآن مر 3 سنوات على هذا الدوري، والذي ترك أثرا إيجابيا ملموسا على الأطفال. أصدقائي، ثم مبادرة أخرى جديرة بالثناء تجري حاليا في ولاية ناغالاند، وهي دوري ناغالاند لكرة القدم بالصالات للسيدات. وقد يكون مصطلح كرة القدم بالصالات جديدا على البعض منكم، لذا دعوني أوضح أنها تعرف أيضا بكرة القدم داخل الصالات المغلقة. ويتكون كل فريق من 5 لاعبات فقط، وتكون مساحة الملعب أصغر بكثير من ملعب كرة القدم التقليدي. ونتيجة لذلك يتعين على اللاعبات اتخاذ قرارات سريعة وتوظيف مهاراتهن وتقنياتهن بفعالية. ويوفر هذا الدوري منصة رائعة لبناتنا لاستعراض مواهبهن. وإنني أشيد بأهالي ناغالاند على مثل هذه المبادرات، مؤكدا أن هذه الجهود ستشكل مصدر إلهام لبقية أنحاء البلاد. نحن نعيش في عصر التكنولوجيا، حيث يتم إجراء أبحاث جديدة كل يوم، وتظهر ابتكارات متجددة في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي ظل هذه الظروف يطرح السؤال الجوهري نفسه، كيف يمكننا الحفاظ على إبداع البشر، وكيف نحافظ على ارتباطنا بجذورنا مع المضي قدما في ظل التطور التكنولوجي الجديد. ولقد وجدت جامعة نالندا حلا لهذه التساؤلات. فهذه الجامعة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين تعيد اليوم صياغة مستقبل الهند في صورة جديدة. وقبل 2 أتيحت لفرصة افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة نالندا وإهدائها للشعب، حيث نجحت هذه الجامعة في إحياء تقليدنا العريق المتمثل في شاستراراث، أي الحوار الفكري الرصين. وإن شاستراراث ليس مجرد وسيلة للتعبير عن الآراء، بل هو عملية منضبطة للحوار والمناقشة والتأمل العميق.

إذ يتطلب ذلك صياغة الموقف ودعمه بالمنطق والحقائق، وهي مجالات تستلزم إتقانا ومهارة، كما تعلمنا هذه العملية الاستماع إلى آراء الآخرين وفهمها بالصبر. ويسرني أن جامعة نالندا قد أدرجت هذا التقليد ضمن مراسم حفل التخرج، حيث وفد ما يقرب من نصف الطلاب المشاركين من دول أخرى. وإن هذا المسعى للربط بين تقاليد الماضي العريقة والعصر الحديث يعتبر أمرا يستحق كل تقدير وإشادة، وعليه أتوجه بخالص التهاني لجامعة نالندا على هذه المبادرة، وأحث في الوقت ذاته الجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد على النظر في اعتماد مبادرات مماثلة. أيها الأصدقاء، ثم مسعى مهم آخر يجري حاليا لإعداد الشباب للتعامل مع التقنيات الحديثة مع الحفاظ على ارتباطهم الراسخ بتراثهم، إذ تطلق جامعة السنسكريتية المركزية في دلهي برنامج لنيل درجة البكالوريوس في التكنولوجيا في مجالي الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. وتعد هذه الخطوة بالغة الأهمية نحو دمج التكنولوجيا الحديثة بالمعارف الهندية التقليدية، مما سيساهم في تسهيل تطوير أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي تدعم اللغات الهندية، وتقوم بتسريع عمليات الرقمنة والحفاظ على نصوصنا ومخطوطاتنا القديمة. وإنني أشيد بهذه المبادرة، أتمنى للجامعة كل التوفيق والنجاح في هذا المسعى. أصدقائي الأعزاء، تصل الثقافة الهندية اليوم إلى شتى بقاع العالم، حيث يكتشف الناس في مختلف أنحاء المعمورة أغانينا وموسيقانا وجوانبنا الروحية ويقبلون عليها. وعلى بعد آلاف الكيلومترات من الهند، وتحديدا في منطقة البحر الكاريبي، تقع دولة تدعى جمهورية الدومينيكان. يبلغ عدد السكان من أصول هندية فيها حوالي 100 شخص وربما أقل من ذلك، ورغم هذا العدد القليل تجري هناك مبادرة رائعة ترتبط بالثقافة والروحانية الهندية. فقد قام عدد من السكان المحليين الناطقين بالإسبانية بتشكيل فريق أطلقوا عليه اسم براهما كامال دومينيكانا، وقد عكف أعضاء هذا الفريق على دراسة النصوص الفيدية معا ويتعلمون ترتيل المانترا الفيدية. ورغم أنهم لم يتلقوا تدريبا رسميا في هذا المجال، إلا أنهم تعلموا النطق الصحيح من خلال الاستماع إلى تسجيلات صوتية. إنهم ينشدون اليوم عدد من الترانيم المقدسة مثل بوروشا سوكتام وسيري سوكتام وسيري رودرام ودورغا سوكتام وديفي مهاتميام ببراعة فائقة. وتعد جهودهم لتعلم تقاليدنا رغم إقامتهم بعيدا جدا عن الهندي مصدر إلهام حقيقي. وأتقدم بأطيب التمنيات لجميع أعضاء مجموعة براهما كامال دومينيكانا، تقديرا لمساعيهم، وأعرب عن خالص تقديري لكل من يبذل جهودا متواصلة لنشر الثقافة الهندية في جميع أنحاء العالم. أيها المواطنون الأعزاء، تشتهر ولاية ميغاليا بسحبها ومناظرها الطبيعية الخلابة، حيث يحتفظ كل من يزورها بذكريات جميلة عن مشاعر الدفء والانتماء التي يغمرهم بها سكانها حتى بعد وقت طويل من مغادرتهم لها. ومع ذلك هناك ميزة أخرى فريدة تتمتع بها ولاية ميغاليا، أود مناقشتها معكم اليوم في برنامج حديث الخاطر، وهي جسور الجذور. وأتحدث هنا عن الجسور المصنوعة من الجذور النباتية وليس عن مسارات الطرق التي نسلكها. وتتميز قصة هذه الجسور بكونها قصة رائعة، فهي لا تبنى في غضون أيام أو سنوات، بل يستغرق بناؤها عقودا من الزمن، حيث يتم توجيه جذور أشجار المطاط تدريجيا نحو اتجاهات محددة وتدريبها لتمتد وتصل بين ضفة مجاري المياه. مع مرور الوقت تتحول هذه الجسور إلى جسور متينة، وتتميز هذه الجسور بكونها جسورا حية تزداد قوة بمرور الزمن، مما يعكس إبداع سكان بلاد ميغاليا ويجسد سنوات من الصبر والاحترام العميق للطبيعة. كما تبرز هذه الجسور ما يمكن للبشر إبداعه من أعمال مذهلة في ظل الانسجام مع الطبيعة، وتعد جزءا من تراث بلادنا وأرضنا. ونظرا لذلك، فإن الهند قد تقدمت بطلب لإدراج جسور الجذور في ميغاليا ضمن قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو. أيها الأصدقاء، يفرض تغير المناخ تحديات عديدة على هذه الجسور المصنوعة من الجذور، وفي ظل هذا الوضع تحمل سكان ميغاليا بكل جدارة مسؤولية الحفاظ على هذا التراث الطبيعي، إذ لم يكن من السهل في السابق تحديد عدد من هذه الجسور بدقة، فبادر السكان المحليون بأنفسهم إلى حصرها. وفي وقت لاحق تولت المجتمعات المحلية أيضا مسؤولية صيانة هذه الجسور، واليوم يعتني السكان المحليون بأكثر من 120 جسرا من الجذور، إذ تقوم فرق متخصصة بفحص حالتها.

0: الجسور سنويا، بل إن بعض الأفراد أنشأوا مشاتل لتعزيز الغطاء النباتي في المناطق المحيطة بها، وهكذا نشأ نظام بيئي متكامل حول جهود الحفاظ على هذه الجسور. وربما لاحظتم أن هالي وار قد نال تكريما بمنحه جائزة بادما هذا العام، حيث إنه كرس أكثر من 50 عاما من حياته للعناية بهذه الجسور المصنوعة من الجذور، وإن تفانيه يمثل مصدر إلهام لنا جميعا. أيها الأصدقاء، إذا سبق لكم زيارة هذه الجسور فشاركوا صوركم على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها ستلهم الآخرين للتعرف على هذا التراث الفريد في بلاد ميغالايا. أيها المواطنون الأعزاء، جميعنا نرغب في أن تكون قريتنا نظيفة ومرتبة، وأن تبدو مدينتنا جميلة، ومع ذلك نادرا ما نتوقف لنتساءل عما يزيل النفايات التي تتراكم من حولنا، إذ يفترض معظم الناس أن هذه مسؤولية شخص آخر وأن هناك من سيتولى مهمة التنظيف. ولكن ثم أفراد بيننا يمثل تفكيرهم مصدر إلهام عظيم، فقد أتيحت لي فرصة للتعرف على مجموعة من النساء في بياورا بمقاطعة رادغار في ولاية ماديا براديش، ولقد عقدنا العزم على إزالة النفايات البلاستيكية المنتشرة في منطقتهن. وبدلا من انتظار شخص آخر ليحدث التغيير، بادرنا بأنفسهن إلى جمع النفايات البلاستيكية والزجاجات الفارغة من أرجاء المنطقة. ومع مرور الوقت توسعت هذه الجهود، وبدأ تحويل البلاستيك المجمع إلى ما يعرف بطوب بيئي، واليوم تستخدم هذه الطوب الصديقة للبيئة لتجميل الأماكن العامة. ففي مقاطعة راجغهر جرت إعادة تدوير مئات الكيلوغرامات من البلاستيك وتوظيفها بشكل مثمر خلال الأشهر القليلة الماضية. وبعبارة أخرى، فإن البلاستيك الذي كان يلوث المدينة في السابق بات الآن يساهم في إضفاء الجمال عليها، وذلك بفضل جهود هؤلاء النسوة. وإنني أهنئ جميع الأخوات في منطقة بياورا وكافة المشاركين في هذه المبادرة. أيها المواطنون الأعزاء، لقد تلقيت رسائل عديدة من أشخاص يقترحون علي الحديث عن موضوع خاص، وهو موضوع مهرجان غانيش. ورغم أنه لا يزال هناك متسع من الوقت قبل حلول هذا المهرجان، إلا أن الناس يشجعوني على مناقشة هذا الأمر في الوقت الراهن. ففي الواقع تبدأ عملية صنع تماثيل غانيش قبل وقت طويل، إذ يبدأ صناع التماثيل والعاملون في تجارتها نشاطهم من الآن. ولذلك فإنني أحثكم جميعا على بذل جهود لضمان أن يكون تمثال غامباتي بابا الذي سيتم نصبه في منازلكم أو مجمعاتكم السكنية أو أحيائكم مصنوعا من تربة بلادنا، ومصنوعا بأيدي الخزافين والحرفيين المحليين في بلادنا. كما أحث صناع تماثيل غانيش على إعطاء الأولوية للتماثيل المصنوعة من الطين، وأطلب من المشترين التحقق من مادة صنع التمثال والبلد الذي صنع فيه، وتجنبوا تماما شراء التماثيل المصنوعة من الجص. أصدقائي، تذوب التماثيل الطينية بشكل طبيعي في الماء بعد انتهاء طقوس العبادة، مما يساهم في حماية أنهارنا وأحواضنا وبيئتنا، ويتيح لنا التمسك بإيماننا مع الوفاء بمسؤوليتنا تجاه الطبيعة في آن واحد. وعندما نشتري هذه التماثيل من الحرفيين المحليين، فإننا نعزز مبدأ دعم المنتجات المحلية. وإنني على ثقة بأننا خلال مهرجان غانيش هذا وفي كل مهرجان مماثل سندرس هذه المسائل بجدية ونتخذ خطوات تصب في المصلحة الوطنية. أيها الأصدقاء، تكمن أعظم قوة بلادنا في شعبها. إن الجهود المتنوعة كبيرة كانت أم صغيرة التي تبذل في جميع أنحاء البلاد تقدم لنا دروسا قيمة، فهي تثبت أنه بوجود العزم ودعم المجتمع يمكن تحقيق تغيير ملموس. واصلوا مراسلتي وإطلاعي على مثل هذه الجهود التي تجري في محيطكم، واستمروا في مشاركة أفكاركم ومقترحاتكم، فربما تصبح مبادرة صغيرة في منطقتكم مصدر إلهام للبلاد بأسرها. وسنلتقي مجددا الشهر القادم لمناقشة مبادرات جديدة يقوم بها أبناء وطننا. وحتى ذلك الحين اعتنوا بأنفسكم وبعائلاتكم، وتذكروا جيدا الحفاظ على المياه أمر ضروري للغاية. يجب علينا توفير كل قطرة من مياه الأمطار، ولا يمكننا السماح بأي تراجع في زخم حملة اجمعوا المطار. لذلك فإنني أحثكم بشكل خاص على التكاتف معا للحفاظ على كل قطرة مطر. وشكرا جزيلا لكم، تحية طيبة.
1: سيدي وسيداتي، لنقدم لحضراتكم البرامج الأغاني الهندية.

سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الهندية. آن الأوان وحان الموعد أن نقدم لحضراتكم الأغاني العربية، فلنستمع إليه.

نحبه زي اخونا. الناس كانوا يشوفونا بقلوبهم يحسدونا لما يلاقوا ما بينا بنحبه زي اخونا. وكبرنا حبه حبه كبرت بينا المحبه وكبرنا حبه حبه كبرت بينا المحبه وبقينا اكتر ما كنا اخوات حلوين.

سيدي وسادتي، ألا نقدم على حضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. صرح رئيس الوزراء نهار الماضي بأن الهند تتطلع إلى محيط هندي يتم فيه ضمان الأمن البحري جنبا إلى جنب مع الازدهار الاقتصادي، تكون فيه الشراكة قائمة على الاحترام والثقة المتبادلين لا على الحجم. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثات أجراها على مستوى الأفود مع رئيس شيسل باتريك هيرميني في فيكتوريا، حيث استعرض الزعيمان مجال التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. منح رئيس الوزراء نايم مودي وسام حارث الأفق الأزرق Guardian of the Blue Horizon، وهو أرفع وسام تمنحه سيشل تقديرا للريادة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. خلال زيارته الرسمية لهذه الدولة الجزرية الواقعة في شرق إفريقيا. وفي برنامج مانكي باد حديث الملأ، ذكر رئيس الوزراء إلى أن الناس تبادلوا تجارب عديدة تتعلق بمشاركة السيارات، إذ بدأ الأشخاص الذين كانوا يسافرون بالسيارة الخاصة في الاتجاه نفسه يوميا بالتنقل معا كار بولينج. تأهل اللاعب الهندي كيدام بيسيكانت إلى نهائي منافسات فردي الرجال في بطولة أمريكا المفتوحة لريشة الطائرة. وفي منافسات فردية للسيدات دعت الهندية ديفيكا سينغ بطولة بعد خسارتها أمام الدنماركية لاين كريستوفرز في الدور نصف النهائي. رفضت الهند بشكل قاطع المزاعم التي أطلقتها باكستان بشأن الحادث الأخير في كراتشي، ووصفتها بأنها لا تستند إلى أي أساس. صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندي جايسوال بأنه بالبدل من توجيه أصابع الاتهام لآخرين، ينبغي على باكستان أن تنظر إلى الداخل وتتخذ إجراءات ذات مصداقية ضد البنية التحتية للإرهاب الموجودة على أراضيها. لقي 14 شخصا حتفا في المملكة العربية السعودية إثر تحطم مروحية تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو في منطقة رأس التنورة الواقعة على الساحل الشرقي للمملكة غرب مزق هرمز. صلد وزير الزراعة ورعاية المزارعين والتنمية الريفية الشيف راج سينغ تشوهان الضوء على الدور المحوري للقرى في تحقيق رؤية فيكسيت بهارات الهند المتقدمة لعام 2047. وصلت المساعدات الهندية ضمن عملية أمستان إلى فنزويلا. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعرب وزير الخارجية الهندي إس جاي شنكر عن ثقته بأن وحدة المستشفى الميداني والإمداد الإغاثية والأدوية والمعدات الطبية ستعزز جهود الإغاثة المستمرة في البلاد عقب الزلزال. أوضحت وزارة الدفاع أن التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى منصة التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أنه لا يتم الاعتراف علنا ولأول مرة إلا مؤخرا بالتضحية القصوى التي قدمها 6 من الأبطال خلال عملية السندور، هي تقارير غير صحيحة من الناحية الواقعية. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة، وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عملق في برامجنا الصباحية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.